دکنات ریجینا ریانا اس ان دم فو انا دی 7 مي كي فو الميديا سوشيال تاعها دلخر تفاتر ترات بتلت تفال تاعها او دلخر سكوبري شنو مال سميت دا اون كات تفال ما كنت نستنى دوك سميت ان كون اونست ماكم ريزا رايت و روكي ام اوما اسمي في الدفنت يوم انت الصول دول اوما اسميت لي زغور فورسي متى هيكونوا ادم في الكلاسي ام زغور هو اسم تفتكر ينا في التمانية يامي قبلو دلوقت سيقالة وانكا دكتور دري جينا

يروح هذا السمايل من أندل دام مالكم تود ذا كات إيرينجز فايدري سام بي ونفسك وش وادي روينا الزمين طويل وكل في الفريتا متى يجبري نزال موبايل لكتار بيش تبات المساج نورمالمن سواء تيك توك إنستغرام ودالا فريت كلا برو يقول لنا متي لما تكون إزار كون تكتر أتاهين per esempio نزاش لو بطايبة اللي يكون نستر لابك فوق الموبايل ودال الأخر ارجعت في السايت فوق كاندي كراش ما نعرفش كوش واحدي pero veramente nispiċċa naħli naqra ħin ukoll fuqha kważi kważi u għarraf naqra minnof insomma TikTok u dan affarijiet kollha u qed nispiċċa noqgħod nilab fil-free time tiegħi insomma Candy Crush. U bdew jiġu naqra memorijiet meta kont iżgħar kont qatt taf iktar ħin nilab dik il-logħba partikolari, però kuk kelli nsaqsi lilek. Hemm xi logħba fuq il-mobile jekk li tissuġġeriri li anke inti qed tispiċċa tiffissa dik in-naqra żgħira fuqha to be honest nibża nsaqsiha din il-mistoqsija li x'inkella nispiċċa niġi iktar distracted matul il-ġurnata jekk nispiċċa toġobni xi logħba li semmi li inti. Però ejja, ħana raw daqsxejn xinu ġej, baħt li WhatsApp 99-0897 li bidik il-logħba li jinkollha fuq-mobile u li verament iffissat fuqha inti. Baħt li minn hemmhekk u tieni daqsxejn is-suġġerimenti tiegħek.

وهذا من الكبار تستي ما دور الدنيا كلها وكل اوليفيا دين ذا كات مان اي نيد وهذا من دوك يدا في الباكت لستي وكل فيرا من نشتي نرى لايف سيو تجي في بايزنا فيتا من اللي ديك النقرة زايرة اخفف وفي الفريتا تجي نقرها سوكولي ونكلمة مش تعمل ايكولي امور نرى وبرا مالتا وينا وهذا من دوك تبتا برزوني مصمى اللي يك نفسها فوق شهاجة الريتنا ملا بالفورس نقرا راسيب صفاستي رتفايلاتي اي جنن تطلعي اردنا لو سنعملو اردنا راو لوليفيا دين بالفورس داك التفين كله نقطن في التش نقرا فيتا تي performance ديك وسا اسا اينا يدو يك ليادنو اسمتش نقرا داتي تايبين والبوست ديالي بيش مور نرى اللايف وكل برو انتي سيرت كويت ترى شي ارتيس بارتكولاري في الجماعة اللي جايين يو عندي كورس دا كبيرة المين فركا سيبات لي واتساب

من الصباح تروبكس يا كنتي تامباري زغور اللي تفتح كرادين تا M&M وريانا Love the way you life فوق بي شانيلا هناك ونا نقرا ما نسمعو شي حاجة جديدة من تريانا كنم خفنا رومرز اللي كنت هتريتورنا لورا جوا الستوديو برو قالسا قادنا ما سمعينا شي من عندها لخر داربا اللي رايتا تكانتا لايف كنت بروبيو في كونسرت تا جيزي متا هارج sorpresa lila u lil Beyonce immagina tmur tara artist u filli minna lejka tara artist wieħed u fda waħda tara tlieta mill-ikbar artisti fix-xena mużikali naħseb xi ħaġa li xi ħadd ħadd ma jkun qed jistenna illi ħa jkun qed jara so dawk kollha kienu hemm dakinhar żgur li kienu sorpresa ovvjament kienu lucky in a way u tara tliet artisti kbar hekk f'daqqa imma msomma ħanibqa' dejjem ma' Sabrina Carpenter issa espresso fuq bejn